0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وإن تسيئة صفوف من

رماتي بشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا أماره الله تعالى يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل وقد بين الله تعالى فضلا كبيرا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. قوله تعالى ولا تطع الكافرين أي من أهل مكة المنافقين أي من أهل المدينة ودع أذاهم قال ابن عباس وكدا تادت من سيصدر على أذاهم يا محمد وقال زوجا لا تزعزم عليه وأذى منصوب آيات الكتاب وتوكل على الله أمره بتوكله وأنسه بقوله وكفى بالله وكيلا ما نوى وكيلا أيها بيزام

0: رب رب الله وهبنا نعمتك لكنا نسمع ونمنا تلمع هملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كان عطاك المصر طني هملت ولا وجدت لفسك لو العلامة كما تجد النساء ولا أن أكرت رفاهية ذاتي وتاني فإن النوم يلكزا فقال لي هل صورتي أنك عملت فكان يقول أدري فقال إنك قد عملت بسيدها هذه الأمة ونبيها نبي الهدى والرحمة وذلك يوم الاستدين
1: فقال لي كل وجوه بالوعيد السماء.